انت والعروس عصب من دفوس بس نعطيك دروس لحد ما تموت بس كوف وبس فيود وبس فيوز وبس روح وفش فلوس بس في كنوز زاد في كنوز بس في كنوز بنبيع نجوم بنضيع يا دود وانت في عسوق وانت في عسوق بنبيع نجوم ولا وانت في عسوق في عسوق الشباب ورود علوم الكيك فوق علوم الكيك فوق لانه شوف فاجع شاي مع منت سوبر سليم دول بي اديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسو اخبار بي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا

ميزيك بروديكسيون تقدم الشاب الشابة المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.